0: زمان سافتا مروكايت بيدي مقدمة الروتايب كده بوشك معلقة كده بندانوت عجيلين تبعوت نيرك موقف سينيل مع السفت شو بيبيع كريبي
1: يرمعوا بتزعدون يرمعوا بتزعدون
0: مقدمة كده جاك سبارو زيان مفلتة بين هولدا كولا كده تميد المصوت كولو نو ومستيرون تفا شلو يلمدو אחת מהשנייה תחרויות